0: عذري وغازل لفصالي لينا شغل ودعي التقسيط لينا واسعك عذري صال لعشك يطال ولعودي ولعودي ولعودي وزلتي صال ولزل للزو عكال يقضي سحالي وللوزاد ولزل وزلتي صال ويطالي وزل لزيطا وللين
1: وامسكي Oh, I'm scared. Oh, she's scared. Oh, she's scared. Head's scared. Oh, he's scared. Head's scared. Oh, oh, oh, oh.